مرحبا بكم في فرحة العيد، تحية لكل مستمعينا. إن شاء الله ديما أيامكم أعياد، إن شاء الله يجعل هالأيامات فرحة وراحة بال خاصة، وإن شاء الله كل من هكا حاب على أمنية إن شاء الله تتحقق له، إن شاء الله ربي يغفر ذنوبنا ويتقبل منا دعائنا، وإن شاء الله ديما هالعيد ديما يكون عيد مليان بالحق بالمحبة وباللمة وبالضحكة الصافية من القلب. إن شاء الله يجمعنا ويجمع كل الأمة الإسلامية في الخير والبركة تنزل على كل دار. مرحبا بكم، تتواصلوا معنا، تواصلوا معايداتكم على الخط المباشر على 76-226-600، تشاركوا معنا، تشاركونا فرحتكم في فرحة العيد المتواصلة معكم حتى للخمسة.

مفتاحه دور ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه.

مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: وقيت مع الأخبار ترجع لنا زميلتنا سميرة سوري بآخر الأخبار. مرحبا سميرة.
1: مجددا تحية طيبة لك فاتن، أهلا بكم مستمعينا الكرام.

0: في هذا الموعد الإخباري ضبطت بلدية حزوة من ولاية توزر برنامج تدخل لرفع الفضلات، وذلك بتخصيص فرق ميدانية لرفع مخلفات الأضاحي يوم العيد عيد الأضحى المبارك، ودعت المواطنين في بلاغ لها إلى الالتزام بقواعد النظافة بعد ذبح الأضاحي. وبمناسبة العيد وما تشهده مختلف طرقات البلاد من حركية ومرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. حث وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي خلال زيارة أداها مؤخرا إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة، حث سبل مزيد تطوير الخدمات المسداتة للحجيج التونسيين وتعزيز مجال التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسية. من أخبار العالم، استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات صهيونية مكثفة استهدفت مناطق واسعة جنوبية لبنان والبقاع في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما وسع جيش الاحتلال نطاق هجماته الجوية والبرية بالتزامن مع إنذار غير مسبوق بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لمهاجمتها. أخيرا، ارتكب الكيان المحتل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 من أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد حوالي 900 فلسطيني وإصابة 2747 آخرين بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، والعودة مجددا معك فاتن.
1: شكرا لك سميرة، معكم مع قسم الأخبار يجدد على رأس كل ساعة.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: ايه تعم بلش هيك.

0: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني.
0: عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: تهاني العيد سعيد.
3: تهاني العيد سعيد.
2: فرحة.
4: فرحة.
5: عيدك مبارك.
2: معايدات.
3: معايدات.
6: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: عيد مبارك.
2: وعمر مديد.
7: ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة وين ما كنتوا، إن شاء الله عيد إضحى مبارك. نمشي المكالمة الحضرة معنا، نقولوا عسلامة.
8: ألو عسلامة أختي.
7: أهلا وسهلا.
8: عسلام اختي فاتن،
7: شنو احوالك سيدي؟
8: ان شاء الله عيدك مبارك.
7: سنين دايما. شكون معانا؟
8: ربي يعيشك وربي يفضلك.
7: يحييك الامثال. وشكون معانا؟
8: باش فوزي مقدمي من المضيل.
7: سي فوزي من المضيله، مرحبا يا سي فوزي. تحيه لي.
8: نعيد على اخواتي وعلى خويا.
7: تفضل.
8: وباش نعيد على نسابي اللي هو مولدي بن خريف منصوري من ماجد، ومراد وصالح وشاديه ونجاح ونبيله لطيف وزهرة زوجتي.
7: ما نسيت حد؟
8: لا ما نسيت حد. عايش كثماني يا أختي فات.
7: تفضل سيدي.
8: بربي تندل عليك. ثم شكل مقطع تاعك الشعر، مثلا نجيب البناني ايش اسمه، نجيب الذيبي ولا على الزهرة هيك.
7: يلا نحاولوا نستجيبوا للطلب. شكرا لك يا سي فوزي. ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دايما، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. مرحبا بكل تليفوناتكم وعايداتكم في توقيت الاربعه و12 دقيقه.

0: نمشي للمكالمات ومعايداتكم. مرحبا بكم إذاعة قفصة، إذاعتكم. خليني ناخذ المكالمة. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي الحب نعيد.
0: مرحبا، عيدك مبروك. شكون معانا؟
1: رايا الحازمي، كل عام وانت بخير.
0: مرحبا يا رايا، شنحوال الصحة يا رايا؟
1: لاباس
0: لاباس. عيد الأضحى، عرفي شكون هكا توحشت وتحب تعيد عليه؟
1: نحب نعيد على أهلي، أمي، بابا، أخويا وأختي، ونحب نعيد على قرابي الكل وأهلي وخالي وأخوالي. نعيد على هكا، نعيد على عزيز العتري وعلي وأمان ومهي، ونعيد على رميسة البكري، ونعيد على ياسمين،
0: هاي إن شاء الله عيدك
1: نعيد
0: مبروك
1: على عمي
0: يا
1: وحيد،
0: لله.
1: ونعيد على عمي كمال محلي.
0: ما تنسى حد باش ما يتغشش عليك. سلم على الناس الكل اللي تعرفك يا رايا، وإن شاء الله عيدك مبروك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: عيدك مبروك.
0: سنين دايمة
2: فاتن. عيدك مبروك يا دعاء قفصة، كل من يعرف أحمد بن سعيد.
0: مرحبا سي أحمد، شنحوالك وعيدك مبروك.
2: كل عام وانت بخير، ربي يحييك لمثالك.
0: يحييك لمثاله زادة، وتحية لكل مستمعينا اليوم في فرحة العيد. على شكون تعيد زعما؟
2: نعيد على جماعة حزوة الكل.
0: اي،
2: وجماعة نفسه من يعرف أحمد بن سعيد وبشني وتوزر، وجماعة رجيم ولك انت خاصة، وزينة هزت علي التليفون، وجماعة الإذاعة الكل.
0: شكرا ليك، إن شاء الله عيدك مبروك وينعاد عليكم بالصحة والخير. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، قطعت المكالمة. على كل مرحبا بكل تليفوناتكم. أنا باش نمشي نسمعكم مقطع على الزهرة بطلب من مستمعنا سي فوزي، مقطع صغير نواصل بمشوارنا في فرحة العيد.
3: الزهرة وسبتها مريض بي، الزهرة وسبتها كبدي حرقتها مرايف ما طقطش فروقتها. مريض بي الزهرة نطرامة بهواها ساكر، دارك من زهرة نضمضم غير قاعد صابر، علتني زهرة خلتني في دوايا حاير. نخمم على الزهرة والله ليس عرفت تباير، هو وحش الزهرة أريم حط علي تكاثر، وحب الزهرة داخل فست قليبي غاير. نيران الزهرة تكوي تحرق فيا ياسر، قتلتني زهرة شبت ريم الشارد ناكر. غص على زهرة دربات ومحطوط الضفاير، وجبين الزهرة يضوي تحت القصة ناير، حاجب على الزهرة خط رقيق مقوس داير، وعيون الزهرة سلاح ينوض وبلاش عماير، منقار الزهرة تحلف طير محضر غاير. وخدود الزهرة ورد مفتق نور وباهر، شف على الزهرة تقول الدم عليها قاطر، ونياب الزهرة ذهب يوقد صنعة كاف الرقبة على الزهرة، فرخ حمامة مربي واكر، وزدر الزهرة صندوق معبي بالخير. وزنود الزهرة تحت الروبة لحمها ظاهر، ويدين الزهرة كان خواتمها تتباهر، والباس الزهرة سوري لحزام ولكراير، جوف على زهرة خاوي قانت شاح الضامر، سيقان الزهرة بيذي يفوتوا كل مناظر. صبات الزهرة وقت التعفف بيه ساقر، وخيال الزهرة مركب بالسواح مسافر، كتوب الزهرة يبدأ شايش ليها الخاطر وشاف الزهرة.
0: تحية لكم، تحية لكل زهرة وكل زهرة في حياتنا، وفي كل دار فما زهرة. على كل نحن مواصلين معكم مشوارنا بتليفوناتكم، فما مكلمة حاضرة معنا ونعيدوا عليكم. عسلامة، مرحبا.
4: أهلا بوقتي، حالك لبيه؟
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
4: سالم من ماجر بالعباس.
0: سي سالم من ماجر بالعباس، مرحبا يا سي سالم.
4: نحب نسلم على أخويا فتحي من مقبلي، والله ما نعرفه، طلع قال لي سلم علي، هو نحب نسلم عليه.
0: اي،
4: ونحب سلم على عم العفيف ياسر وعم مصباح، وتعم ترسل بلو كلوني وتع سمتع سسم تاعه هو ذيك
0: بيه
4: سسمة بجرب فكرني فيها أختي.
0: على عم العفيف.
4: أي.
0: فرقة ماجورة، إن شاء الله هاو باش نختاروا له،
4: نختاروا
0: له نغم. شكرا جزيلا لك سي سالم، تحية لكل مستمعينا. ناخذ مكلمة أخرى. مرحبا، عسلامة. انقطعت المكلمة، نحييكم في توقيت الأربعة 21 دقيقة في فرحة العيد، متواصلة معكم حتى للخمسة. مكلمة، خلينا ناخذ المكلمة. مرحبا عسلامة.
5: هلا عسلامة،
0: أهلا وسهلا.
5: بنيتي يا فاس، أنا طلبت منكم أغنية وجاء بعدي ثبت كذا وكذا.
0: عيدكم مبروك.
5: نعم،
0: عيدكم مبروك إن شاء الله.
5: كل عام وانت بخير. انا سلمتك من بيت يا باسم بنتي.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله، تو نعدو لكم النغم اللي نلقوه معانا نعدوه لكم. كان
5: يعني كلمت فيه قبيله، زوروني كل سنه المعمر الهني.
0: زوروني كل سنه مره. باهي يا سيدي، كان صبرت معانا شويه ان شاء الله تسمعوا معانا من هنا للخمسه اكيد. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك، عايشك، شكرا ليك. مواصلين معكم مشوارنا في فرحة العيد حتى للخمسة. فما مكالمة أخرى؟ لا، ناخذ النغم اللي حاضر معنا. شكرا ليكم.

حضرت مدر ملاك يا اخويا، ما تمجل عليك.

ناريت لليك يا يما غيدي يا اخويا جاب عليها ونادي

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى
3: انوارها هلت علينا وقلوبنا بالحبت الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
4: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

مرحبا بكم، انا نسوكمش الاذاعه قفصه، وين ما كنتوا متوانسين معنا في فرحه العيد من اليوم وغدوه ان شاء الله. برمجه خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله ديما ايامكم اعياد وين ما كنتوا تحبوا تشاركوا معنا، تسلموا على الغالين عليكم وتسلموا على ناسكم وحبايبكم واصحابكم، تذكروهم والناس اللي عرفتوهم زادة عبر إذاعة قفصة تسلموا عليهم. مرحبا بكم، تشاركونا فرحتكم ومعايداتكم، إن شاء الله ديما أيامكم أفرح وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. والناس اللي قصد ربي نقولكم طريق سلامة، ردوا بالكم على رواحكم وإن شاء الله ديما متونسين معانا، مشوارنا متواصلة معاكم حتى للخمسة بأحلى موزيكا توصلكم عبر موجاتنا.

تحية متجدد لكم مستمعينا، تحية لكل من اختار يسمعنا في توقيت 4:32. مشوارنا متواصلة معكم حتى للخمسة في فرحة العيد بمواعيدكم. أنا نسلم عن الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة، وإن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. الناس اللي بعاد عليكم إن شاء الله ربي يرجع غربتهم وعلى خير، وإن شاء الله سنة ما عدوش العيد معاكم، إن شاء الله عام الجاي يكونوا متواجدين. تحية لكل جاليتنا التونسية بالخارج، ما ننسوكم مش في فرحة كيف اليوم، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. والناس اللي مقبلة على امتحانات، إن شاء الله ربي ينجحكم بعد هالعيد هذا. طبعا ديما نحاولوا نكونوا إيجابيين في حياتنا ومع الناس أقاربنا ومع أصحابنا ومع محيطنا، ديما موجتنا تكون عالية وإيجابية. أحلى موزيكا توصلكم معنا في فرحة العيد حتى للخمسة، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: نرجع معكم في فرحة العيد في توقيت الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة. الناس اللي تسأل على الوقت والناس اللي شد الفولون قولكم سيسوا رواحكم، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله توصلوا تسلموا عن الناس الكل وعلى العيد. نعرفوا في عشوية اليوم باش تبدأ المعايدات، نمشوا زيارات، نحاولوا في الطرقات نكونوا سيسين رواحنا بعد المشوي. على كل ناخذوا مكالماتكم على 76 226 600. مكالمة حاضرة معنا، نقولوا على السلامة.
1: السلام عليكم، عيد مبارك
0: سنين دايما وكل عام وانت حي بخير. شكون معنا؟
1: عمك علي العادي متلول.
0: مرحبا عم علي، شنحوال الصحة يا عم علي؟
1: تحية ليك وعيدك مبارك وكل عام وانتم طيبين، والهز علي التليفون الله يرحم والدين والديه.
0: شكرا ليك عم علي، ينعاد عليك بالخير. وعلى شكون تعيد على اليوم؟
1: نعيد على وليداتي منعم وسفيان وشاكر وبنياتي وردة وسميرة ونسابي في كبدية في من عرايس مسعود ومبروكة ومحمد ومالك وصالح وتوفيق وميلاد، ونعيد على نسابي في رديف العربي ولد علي بالأزرق وزينة عائلته وولده كمال وبنياته. نعيد على عائلة محمد الصدراوي كافة واحد واحد معني بنياتهم كل. نعيد على أخوي محمد الهادي
0: ما تنسى حد،
1: العدوي منصر عبد الوهاب ونساهم. ونعيد عليكم أنتم مع الإذاعة فردا فرد، تحية كبيرة.
0: شكرا لك، نحن بدنا نهنوكم بالعيد المبارك إن شاء الله، ديما أعيامكم أعياد وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليوم والبركة. مكلمة أخرى معنا، ناخذوا المكلمة الحاضرة معنا. مرحبا على السلامة. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا.
2: ألو
0: للا. مرحبا، عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك أختي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك عزيز المسلم
0: عفاف من متلوي، كنت سمعنا من الهاتف يا عفاف مش من الراديو.

0: عليك بالخير.
1: عفوا الخيوط اللي في
0: اي
1: ربا اخوي ورمضان وعلي
0: اي
1: وخميس وهيبه،
0: اي
1: ونحب نقدم تحيه لعواطف اختي في عمر
0: اي
1: وبنيتها مها واكرم وكريم، ونحب نقدم نجاح اختي ووليدتها الزوز ونور، ونقدم لعمي ولاد عمامي، ولكن خاصة بشرى بنتي،
0: ان شاء الله ينعاد
1: ونتمنى
0: عليك
1: كل عام
0: بالخير.
1: تحيي بخير وهدي لي بربي غنية عزيز اخواتي.
0: مرحبا، ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير. شكرا ليك، وين ما كنتوا تسمعوا فينا انا نسلم عليكم ونجدد لكم التحية في توقيت 4:42.

0: فرحة العيد متواصلة معاكم، إن شاء الله ديما أيامكم أعياد. مو كلمة حاضرة معنا، عسلامة مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: عسلامة أخت فاطمة،
0: مرحبا. أهلا وسهلا،
1: كل عام وأنت بخير حبيبتي.
0: سنين دايمة ويحييك لمثاله.
1: يعيشك الله يحفظك إن شاء الله.
0: شكون معانا؟
1: نادية من المتلوي.
0: نادية من المتلوي، تحية لكل مستمعينا في المتلوي. تقريبا كم
1: مخي عايشك؟
0: تقريبا توا 44 دقيقة أهلنا في المتلوي، توا ثلاثة مكالمات من المتلوي، كملوا حصتهم ظهرلي والمشوي وكل شيء.
1: والله كملنا يا أخت فاطمة، إن شاء الله سنين دايمة لله.
0: إن شاء الله سنين دايمة. علاش كنت عايد؟
1: والله حبيت نعيد على بنتي ريم لخنش في طوزر، وبنتها مريم خويا في فرنسا، بنتي في السعودية، بنتي أسيل في المتلوي، وكل العائلة وليكم والطاقم الإذاعي كل أختي.
0: شكرا لك، ان شاء الله ديما فرحانه، وان شاء الله ديما منمومين في الخير، ان شاء الله في كل وقت. انا نحب ان قبل ما هكا نوصل معكم نهايه مشوارنا في فرحه

العيد الخامسة باش نمشي نستجيب لطلباتكم الغنائية، مقطع لفاطمة بوساحة وأيضا مقطع ثاني تسموه معانا عزيزة علم من طلبات مستمعينا. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى أنواره هلت علينا وقلوبنا بالحب تلقى
1: محلى العيد عيدكم مبروك
2: عيدكم مبروك
1: عيدكم مبروك محلى عيدكم.

هذه فرحة العيد، إن شاء الله ربي يخليكم لبعضكم، إن شاء الله ربي يجمع شمل كل عائلة في العيد وفي غير العيد. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع وين ما كنتوا، إن شاء الله ديما فرحانين ومحلها هالمناسبات اللي تلمنا بالحق وتصفي القلوب والناس تسامح مع بعضها وترجع الفرحة في كل دار. هكا مشوارنا معاكم دايم ساعتين، متواصلة معاكم حتى للخمسة بالموزيكا، وننسيش في كل مرة ما ننسيش الحقيقة. نسلم عليكم الكل ونحيي الناس اللي قاعدة تبعثنا في معايداتها على صفحة الرسمية لإذاعة قفصة. نقولكم راكم زادة ضمن هالبرنامج والمعايدات، ومرحبا بكم الناس الكل. أبقوا معنا هالنغم هذا إهداء لي. Come.

هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في فرحة العيد لليوم. الفرحة ما زلت متواصلة معاكم على موجة إذاعة قفصة في فضاءتنا الإذاعية. ما بقى لي كان سلم عليكم ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ما بقى لي كان نقولكم زادة مرافقينكم حتى للآخر وقت، معناتها بالمعايدات بفرحة العيد. أبقوا معنا وما تبدلوش الموجة. تحيات فتنة نشيلي كل من رافقني اليوم زينة في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وأيضا معنا زميلنا الهادي غويل في تأمين البث التقني. شكرا لكم الناس الكل، أبقوا معنا وتابعونا ما تبعدوش علينا. البيت

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

تمام الخامسة مساء. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أعدت بلدية أسند من ولاية قفصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك برنامجا خصوصيا لضمان حسن سير الخدمات البلدية والمحافظة على البيئة ونظافة المحيط. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية لأطباء البياترة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياترة الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. من أخبار العالم، قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستنسحب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. أخيرا، أغلقت أوغندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة اليوم إزاء تصاعد مدى تفشي فيروس إيبولا، عفنا وعفاكم الله، في الدولة المجاورة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: يعد منتخب فرنسا أحد أبرز القوى المهيمنة في كرة القدم العالمية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وقد ضمن تأهله إلى كأس العالم 17 مرة، وهو حدث تاريخي شارك خلاله في النسخ الثمانية الأخيرة، تربع على عرشه مرتين 1998 و2018. وسيتوجه رجال المدرب ديدي ديشان إلى كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخب، بطموح أن يصبحوا ثاني دولة أوروبية فقط تتنافس في نهائيات البطولة ثلاث مرات متتالية بعدما حققت ألمانيا الغربية هذا الإنجاز عامي 82 و1990. كما سيسافرون عازمين على محو ذكرى الهزيمة القاسية أمام الأرجنتين في قطر. حجز منتخب فرنسا بطاقة العبور إلى الحدث العالمي الكبير يوم 13 نوفمبر 2025 في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية. في تلك الليلة حققت فرنسا فوزا ساحقا على أوكرانيا 4-0، وانهت فرنسا مبارياتها الست في التصفيات دون هزيمة. كان منتخب إيسلندا هو الفريق الوحيد اللي حرمها من الفوز بعد ما فرض عليها التعادل 2-2. أفضل مشاركة في كأس العالم البطل 1998-2018، والمشاركة الأخيرة في كأس العالم قطر 2022 الوصيف. المشاركة الأولى في كأس العالم الأوروغواي 1930 دور المجموعات. عدد المشاركات في كأس العالم 17، سجل الإجمالي في كأس العالم 73 مباراة، 39 فوز 14 تعادل 20 خسارة، سجل 136 هدف واستقبل 85 هدف.
0: منتخب من المونديال.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: كل عام وأنتم بخير.

أنغام. عسلامة ومرحبا بكم الكل مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من برنامج أنغام، من الأغاني اللي تمس القلوب بالبساطة والعفوية وتتنوع بين الرومانسية والأمل. نسمع حمادة هلال اللي يجمع بين الطابع الشعبي واللمسات العصرية في أغنية يا حبيبنا.

نانسي عجرم، أيقونة البساطة كما يحلو للبعض تسميتها، تقريباً أغلب أغانيها خلتها قريبة من المستمع في كل الأجيال، حيث جمعت بين البراءة والعفوية.

بصوته القوي والإحساس العميق عرف كيفاش يلامس قلوب الجمهور بأغاني رومانسية وأخرى شبابية. نسمع اليوم في أنغام نصيف زيتون.

محمد منير نسمعوه اليوم في أنغام. هذا الفنان اللي رسم مسيرة فنية بأسلوب مختلف، جمع بين الطابع النوبي الأصيل والروح العصرية. نسمعوه في آخر أغانيه 45 36 77.

عرف بأغانيها الشعبية والحماسية اللي تعكس الفرح والروح الشرقية الأصيلة بصوت جبلي مميز. نحكو على الفنان علي الديك.

عباس الحلاني اللي غنى بصوت جبلي أغاني رومانسية راقية وأعمال شعبية وحماسية بحضور فني منفرد. نسمعوها اليوم في قلبي شاطر.

والجسار. نسمعوها اليوم في أنغام بغنيته حب زمان، والجسار اللي لقب بملك الطرب العاطفي.

مرة الحلو، هذه أحدث أغاني يسرى محنوش اللي مزجت فيها بين الأصالة والحداثة باستخدام آلات موسيقية شرقية تقليدية وإيقاعات عصرية، مع تحيات وسيلة الغولة.

بارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون، أسألك يا الله بجودك وكرمك أن تشرح صدورنا وتنير قلوبنا

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام وسادسة مساء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وفي النشرة، أحياء عادة تحجيج الأضحية في ربوع نفزاوة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة. والكشف عن تفاصيل مسودة اتفاق بين أمريكا وإيران، والحرس الثوري يستبعد احتمال تجدد الحرب.
4: عملت بلدية سند على تحت.
3: تفاصيل النشرة. يحتفل الشعب التونسي اليوم على غرار بقية الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بهذه المناسبة يسعد أسرة الإذاعة الجهوية بقفصة أن تتقدم بأحر التهاني لعموم التونسيين في الداخل والخارج. كل عام وأنتم بخير. أعدت بلدية سند من ولاية قفصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك برنامجا خصوصيا لضمان حسن سير الخدمات البلدية والمحافظة على البيئة ونظافة المحيط، وفق نبيل سندي المكلف بتسيير هذه البلدية.
4: عملت بلدية سند على تحديد أماكن خاصة لوضع الحاويات الخاصة بتجميع جلود الأضاحي ومخلفات الذبح، إلى جانب ضبط برنامج استثنائي باش نرفع فيه فضلات والحاويات خلال أيام العيد. باش يكون عندنا عمل مكثف ورفع حاويات الفضلات، وعملنا زادة بلاغات ندعو فيها المواطنين إلى مزيد التعاون ومعارضة مجهود البلدية في المناسبة السعيدة هذه باش نقصوا الضغط على العملاء.
3: تتميز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بولاية توزر بتعزيز الروابط الأسرية من خلال زيارات العائلية وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي. الزميلة وحيدة مبارك في المتابعة.
5: بأجواء ملؤها المحبة والتسامح انطلقت العائلات للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
6: مالية من برجو، بنتي من تونس جد، اتلمينا ما شاء الله كل شيء باهي، إن شاء الله في خير ونعمة يا رب. أخواتي كل اللي جو من برا نتلموا كل في دارنا.
7: إن شاء الله عام مبروك على الأمة الإسلامية. حكم العلوس غالي، بشرينا طرف لحم ونشو شوي في الدار، ونعنو كل ما العائلية صلة رحم. في الأيام العادية صلة الرحم ما نقطعش، من بالك في الأعياد. إن شاء الله جانا مبارك عيد السنة.
6: عندي إخواتي قابلوا في دارنا ونعملوا جو، حتى صغاري قداش المرة الحق كيف نضحوا ويقولوا لي ماما نحبوا نمشوا الحش جدي ما لما خي ساعة على ساعة نهزوا على وشنا غادي ساعة ساعة نذبحوا في الدار، كل مرة كيفيش. إن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله كل عام نبدو حيين ونعيشوا لباس.
7: الواحد كيبدأ ظروفه المادية ما تسمحش ولا عنده التزامات أخرى يشري طرف لحم في الدار، يشري في الدار مع صغيرته، هي جو العيد وأجواء العيد. وما يسالش كي يبدأ جار مضحي ويبدأ جاره مثلا ما عندوش ولا ظروف المادية صعبة، تضحية عندها أصول لازم يخرجوا منها. إن شاء الله الأمة الإسلامية بخير وسلام.
5: ويبقى عيد الإضحى مناسبة تتجدد فيها معاني الرحمة والتسامح والتكافل الاجتماعي وصلة الأرحام والمشاركة في نحر الأضاحي.
3: تقطيع الأضحية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أو ما يعرف بتحجيج الأضاحي في عدد من مناطق ولاية قبلي هي عادة يعتبرها الأهالي صحية. يقومون بتقطيع اللحم في صباح اليوم الثاني من العيد بعد أن تبرد الذبيحة تماما وتتخلص من السوائل، وذلك لضمان سلامة اللحم. العم صالح أحد متساكني مدينة قبلي يتحدث عن عادة التحجيج وأهدافها في استضافة للزميلة ماجد عمارة.
8: العلوش ما نقطعوش في نهارها، نخلوه يحج، اش معناها يحج؟ نقطعوه كان من غدوة، وعندها سبب علمي وسبب صحي، ويتعرف ذلك كيف بتعطيق اللحم وفي الوقت نفسه يفرض الترك متاعه ويتركه العلوش خاصة معلق ليلة العيد لعدة أسباب. السبب الأول هو تخلص من الدم، لأن الدم يبقى في العلوش يأثر عليه، والتعقيق تم تعقيق العلوش يسمح بخروج وتصفية كل الدم اللي موجود والمتبقي في العروق متاع العلوش بشكل كامل. هذاك علاش قلنا عنده منفعة صحية، ويحمي خاصة وقت اللي بات العلوش يحمي اللحم من التعفن السريع. وعند ذلك كيف عند سبب آخر هو الطراوان تاعت اللحم وقت اللي بات العلوش، ولا نقوله نحججوه في الليل بعد الذبيحة ونعلقوه، يساعد على تيبس العضلات وتفكك ذلك كيف الألياف، وتولي ساعتها عندها طراوة سمحة ياسر، وحتى الطياب معناها في الفم يطيب فيسع وسهل معناها حتى للطياب. نقصت العادة هذه لأن أغلب الناس يقول لك ما عادتش كالعلفة انتعت قبل، معناها متاع العلوش يأكل في الحشيش ويأكل في الشعاب تاع الجبل. الأعلاف المركبة هذه أثرت ياسر حتى على اللحم، على خاطرك الرائحة هذيك والعلف الطبيعي عنده دور كبير ياسر في السلامة متاع اللحم متاع العلوش، وما يدود الزدك كيف وما يخمرش ما يمتانش معناها. حتى إذا كان العيد خون معناها قبل ثم طريقة يعملوها قريب قبل ما تمش حتى دار ما فيهاش بير، اللحم يربطوه في حبل ويهبطوه في البير لوطة، يهبطوه في البير معناها ما البير بارد ياسر وما تمش فريجدارات قبل، ينحي اللحم ويرجع وما يترى له حتى شيء معناها، حتى نهارين ثلاثة ما يبيتوها في البير السقيطة. العادة متاع البير هذه ما عادتش موجودة، لأن قبل كل دار لابد تلقي فيها بير، بينما توم ما عادوش يحفروا في الأبيار الناس، فلفت ياسر العادات.
3: يتزامن عيد الأضحى المبارك هذه السنة مع امتحانات نهائية الثلاثي الثالث بالمرحلة الابتدائية. اعتبره بعض الأولياء بولاية سيدي بوزيد أنه يربك التلميذ، ما اضطر عدد من الأسر إلى تأجيل لقائهم بعائلاتهم إلى ما بعد العيد. الزميلة ألخفة خسخوسي تطرقت إلى الموضوع.
9: امتحانات جات مقسمة شوية قبل العيد وشوية بعد العيد ديريكت، ارتباك في العطلة وأثر برشا على تنقلات متاع العائلات. جات الحكاية في الامتحانات وفماش الإمكانية أنه نتنقل قبل بوقت وأنه نجم ونقعد أكثر وقت مع العائلة، نعيد ساعة في ديارنا ودار في العائلة المصغرة، وبعديك بعد الامتحانات نولوا نتنقلوا للعائلة الكبيرة، وهاو كان أجلوا شوية اللمة متاع العيد. فرحة العيد نحاولوا نعيشوها ديما بالحاجات الباهية هي الكل، ولو انه اللمة اساسية في العياد ونحب نكونوا مع عائلات.
10: الامتحانات تخللها العيد، تلميذ ولا متشتت عدى في المرحلة الاولى ثم عايب باش يعيد وباش يمشي المرحلة الثانية، ويشتت افكار التلميذ وما يخليش يركز، وهذه مشكلة.
11: العيد السنة جاء في وسط الامتحانات، ولا نحن الكبار فاهمين كيفاش نكملوا مع امتحانات صغارنا، لا صغارنا فاهمين انه راهو يلزمهم يرجعوا بعد العيد ويعدوا امتحانات. هذا شيء يخلي راهو تركيز الصغير بالسيف، ما ينقص خطر الصغير يكون في ريتم يعاود يرجع لريتم آخر. بنتي ولدي عدوا نهارين ثلاثة، يقصوا ثلاثة أيام ويعاودوا يعدوا. الحقيقة مش منطقية حتى طرف، كانت الامتحانات يا إما تتعمل قبل العيد يا بعد العيد.
3: من أخبارنا الوطنية، سلم وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اليوم. تم التطرق خلال اللقاء إلى عمق العلاقات التونسية السعودية، وتبادل الوزيران الحديث بخصوص المسائل التنظيمية للحج، حيث أعرب وزير السعودية عن أعجابه بعمل مكتب شؤون حجاج تونس وحسن التنسيق معهم وتقديره للحجاج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعبة بالطمأنينة والخشوع. يستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيلة مغادرتهم مكة المكرمة. ومن أخبار العالم، استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات صهيونية مكثفة استهدفت مناطق واسعة جنوبية لبنان والبقاع في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما وسع جيش الاحتلال نطاق هجماته الجوية والبرية بالتزامن مع إنذار غير مسبوق بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لمهاجمتها. كشف التلفزيون الإيراني الرسمي عن تفاصيل مسودة اتفاق واشنطن وطهران، فيما استبعد الحرس الثوري الإيراني احتمال تجدد الحرب. ذكر التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري، بينما تتعهد طهران في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر. وأكد التلفزيون الإيراني أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما فسيتم اعتماد هذا الاتفاق في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وفي النشر، أحياء عادة تحجيج الأضحية في ربوع نفزاوة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة. نهاية نشرة السادسة مساء، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
12: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها، وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
15: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
16: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
14: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير.
17: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
16: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

0: تهاني العيد سعيد،
1: تهاني العيد سعيد،
2: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: فرحة
1: فرحة،
3: عيدك مبارك،
0: معايدات
1: معايدات،
2: شكرا على أجمل عيد، شكرا على أسعد عيد،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة، وين ما كنتم. 36 دقيقة، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير سنين دايما. تحية كبيرة للتوانسة في تونس وخارج تونس، إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال. وتحية بالطبيعة لكل الزملاء في الإذاعة الجهوية بقفصة والإذاعات الجهوية والإذاعة المركزية، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. على الـ 31 376 730 تكلمونا، عندكم صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، ثلاثة سوايع أهداءاتكم وأغانيكم واقتراحاتكم مرحبا بكم، كذلك مرحبا بمعايداتكم في فرحة العيد. علاء الدين رضواني يرافقني اليوم في الجانب التقني والرقمي، وكمال حميدة يستقبل تليفوناتكم. بسمع ماري من أمام الميكروفون.

0: كان هذا الهدي يا دنيا موصل معكم في فرحة العيد حتى لتسعة وسهرية زادة مع سعيدة كريت ما تسعة للحداش بطبيعة ثم برمجة خاصة تقدم هذه قفصة اليوم وغدوة بمناسبة عيد الإضحى المبارك والمجال مفتوح لكم كما ذكرت على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك ولا عندكم رقم التليفون 31 376 730. زميلي كمال حميدة في استقبال تليفوناتكم، مرحبا بكل معايداتكم.
1: وجه القمر

0: بعد شوية نسمعوا ساري سويس في وجه القمر. طلوا انتم طليتوا بمعايدتكم، مرحبا بكم الكل على رقم الهاتف. عنا مكالمة فيها، مرحبا.
1: اهلا وسهلا اختي، اختي بسمة،
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: معك محمد مامر، منزل بوزيان.
0: مرحبا يا خويا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في سيدي بوزيد الكل.
1: وانت من اهله،
0: تحية
1: لك ولا كامل الفريق العامل معك في هذا المساء ويوم العيد.
0: يبارك لك يا خويا، تفضل. شو اجواء العيد عندكم في منزل بوزيان؟ ايش عملتوا؟ مشيتوا تلميتوا؟
1: جو لباس والحمد لله، اما ثم شويه سخانه.
0: اي نهار، وذا كل نهار صباح برد شويه، معناها مش سخون، اما توا سخن شوي.
1: انت تعب معناها لحم العلوش والسخانه نتاع الطقس، العباد كل شد الديار، لا تلقى شكون يدور.
0: اي حاولوا اشربوا برشا ماء، حاولوا اشربوا سيتروناد باهي برشا، يعاون التاي الاخضر زاد، هذوما كل باهيين معناها باش ما تتاثروش بالشمس وبالسخانه وبالحمزه.
1: ان شاء الله ربي،
0: خاصه الناس اللي عندها دم وسكر،
1: ان شاء الله تعدى لاباس والحمد لله، والانسان يستحفظ على روحه اكثر ما يكون.
0: اي بالطبيعه
1: عندنا شويه معايدات لو تسمح.
0: اي اكيد تفضل.
1: تهاني بمناسبة العيد الأضحى العزيزي بللوني سمايري والصالح بللوني سمايري منزل بوزيان، الهادي المحفوظ سبيطلة، وعايشة حدوري السند، وفاطمة علوي قفرين، وكلثوم قوادرية قفصة، ومعمر الحدوري مجلي منزل بوزيان، ومسعود حدوري منزل بوزيان، ولك ألف شكر.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحية ليه بالكل شل يكونوا في الاستماع، ومرحبا بكم الكل في معايدات وفضاء مفتوح لكم. كان عندكم اقتراحات غنائية، اهداءات، مرحبا بكم.
1: اختي بسمة.
0: ايوه.
1: لو سمحتي، راني نسيت باش نطلب اغنية لو سمح اخوي المخرج.
0: اي المخرج.
1: يا سعد من زار النبي ومشالة.
0: يا سعد من زار النبي، باهي ان شاء الله نزوروه الكل يا ربي.
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله يعيش خويا. شكرا.
1: يا ربي معك،
0: يبارك لك. شكرا لك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك يحييكم الامثاله. مكالمه اخرى عندنا على، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: علي طبابي من رديف.
0: مرحبا سي علي وكل مستمعينا في رديف.
2: اي نعم،
0: ان شاء الله عيدك مبروك يا خويا،
2: حياك الله على امثاله،
0: ان شاء الله سنين دايما ربي يحييك الامثاله.
2: عايش مسال كليتي مشوي ولا لا؟
0: اي مالا ما كليليش.
2: قلت هو الاول عادي.
0: هو الاول الساعة. ناكل المشوي ونتفكروا الناس اللي مش ذابحة، برشا ناس السنة مش ذابحة، نتفكروهم صدقة علينا، ان شاء الله ربي يتقبل منا ان شاء الله.
2: وقال صلى الله عليه وسلم، والله ما ينقص مال من صدقة.
0: صحيح، بالعكس الصدقة هذيك أجرها مضاعف.
2: اي ما يضيعش، هو حلف
0: ما يضيعش،
2: والله ما
0: يضيعش.
2: لا وزيد حلف، قال لك والله ما ينقص من مال من صدقه، من مال من صدقه.
0: اي عمره ما الصدقه تضيع، بالعكس معناها خيرها اكثر واكثر، ما اكثر من ربي ان شاء الله يتقبل منا ان شاء الله. ايوه سعلي تفضل.
2: ايوه هذه تحياتي لك انت اولا.
0: عايشك.
2: وعائلتي مباركة، ونورة بنتي، ومحمد ويوسف، وعائشة بنتي بنصرت هي وبنتها ألاء ولينا، وأمال في إيطاليا هي وبنتها وبناتها زوج وولدها وطارق رجلها، وأمال منيرة بفرنسا. تحية لها وتحية للناس وسيدة ومحمد زوجها وعائلته، كل محمد ولدي بفرنسا هو وعائلته. وكيف المستمعين
0: العائلة كلها، العائلة أغلبها في الخارج سيدي.
2: العائلة اللي عندي، العفو، عندي ثلاثة في الخارج.
0: ربي بارك، إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله رجعهم سالمين إن شاء الله يا ربي.
2: عايشك يا رب العالمين.
0: ديما نستحفظوا مع الحم يا حاج، ومع السخانه ديما نحاولوا نسيسوا رواحنا، وديما نشربوا برشا ماء، نحاولوا ما نخرجوش في الشمس، نعملوا ديما سيتروناد ولا شويه تاي اخضر هكا ولا.
2: هيا ان شاء الله،
0: ان شاء الله يا ربي، ربي ان شاء الله يداوم عليك الصحه، وربي يبارك في صحتك، وكل عام وانت حي بخير، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. شكرا
2: لك، يبارك فيك.
0: شكرا لك، شكرا للقاء.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انواره هلت علينا وقلوبنا بالحفل الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
3: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك عيدكم مبروك محلاه عيدكم
4: وجه الجمر

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
5: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
6: كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. سنين دايما مرحبا بكم في فرحة العيد والمعايدات حتى للحديش معكم كما تحبوا. تنجموا تكلمونا عن رقم التليفون عندكم 31-376-730 او صفحة رسمية اللي دعت قفص على الفيسبوك. مرحبا بكم كل بكل معايدتكم تهانيكم واقتراحاتكم الغنائية. زميلي كمال حميدة في استقبال تليفوناتكم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. سنين دايما مواصلين مع الإقاعة.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انوارها هلت علينا وقلوبنا بالحبت الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
3: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام ربي يحييكم الأمثال. إن شاء الله عيدكم مبروك وين ما كنتم مستمعين. المعايدات مفتوحة للناس الكل، مش كان التوانسة اللي في تونس أو حتى التوانسة اللي خارج تونس، زادة عندهم الحق باش يعايدوا علينا ويعايدوا على عائلاتهم وأصحابهم وأحبابهم. وباش نمشوا لإيطاليا مع سيدة قمرة شوية. قمرة عسلامة، مرحبا بيك.
5: عسلامة، مرحبا. أهلا
4: سهلا، إن شاء الله عيدكم مبروك يا للا.
5: عيدك مبروك، ينعاد عليكم بالخير والبركة لكل الشعب التونسي وأهلينا في ولاية قفصة والعائلة وتونس، تونس الكل.
4: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا كل في تونس وخارج تونس، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أنت قفصية عاد؟
5: أنا قفصية.
4: قفصية حرة.
5: أنا قفصية.
4: قمرة في إيطاليا تو أنت هكا ولا؟
5: والله أنت تعرف اللي أنا نعيش في سويسرا، سويسرا. أما عائلتي في إيطاليا. هبطت البارح، جيت البارح بالليل في الليل.
4: أي.
5: باش نعيد مع العائلة.
4: أي حكي لنا، نحبوا نعرفوا. أنتم نعرفوا أنه غادي في الخارج صعيب باش تذبحوا، ونعرفوا ثم ناس مثلا تبدأ تخدم، وحتى باش تذبح تمشي معنا بلاصة معينة، يعني ثم شوية صعوبات. أما تحاولوا تعيشوا أجواء العيد، يعني تحاولوا تعملوا لما وتعملوا الأجواء هذيك.
5: أكيد أكيد. ديجا هنا في إيطاليا خرج قانون ممنوع يذبحوا، خاطر كانت عرب يشروا عليه ويمشوا يذبحوا في البلايس البرة فك المونتانيا والكل. منعوها سنة، لازمك تمشي تاخذ الحم الجزار. أما ديما نحاولوا نعملوا جو التونسي، أما امبوسيبل يجي جو عيد تونسي، مستحيل. ديما نحاولوا
4: تعملوا يعني مشوي، تعملوا الحم، تعملوا عصير.
5: نشوي الحم ونعملوا اليوم شوينا الحم. وخالتي فاطمة، عنا خالتي فاطمة عملت لنا السلطة مشوية، وعملت لنا والحم وشوينا
4: هكا. والعصبين تعملوه
5: والعصبين ان شاء الله غدوة الحي
4: بالحق تعملوه.
5: نعملوا العصبين.
4: تعملوا عصبين، معناها تعملوا لما وتعملوا عصبين تاعنا.
5: بصراحة هكاك ما يجيش عصبين تونس، اما نعملوا.
4: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. وين خالتي فاطمه هذه؟ عدي هنا.
5: عدي لك خالتي فاطمه، لاني خالتي فاطمه مزاريه تروح تعيد في تونس بحدا اولادها. شنا ظروف البيئة اللي مغلينها علينا برشا، خلينا نلقوا فرصه باش نحكوا على الموضوع هذا. خالتي فاطمه روحتش تنا عايده معنا هنا في ايطاليا.
4: هي عايشه في ايطاليا، هي عايشه مع صغارها ولا كيفاش؟
5: لا، هي صغارها يعيشوا في تونس وهي تعيش هنا في ايطاليا.
4: في ايطاليا.
5: وداريا كل عام تروح تعيد مع اولادها. سنا ما عايدتش، ظروف ما خلتهاش تروح تعيد، عايدت لهنا. هو باش نعديها لك.
4: عملتوا جو مع بعضكم وحاولتوا يعني تعيشوا اجواء العيد.
5: خالتي فاطمه ما شاء الله امراه صنافه، عملت لنا المشوي، صنفت لنا، عملت لنا سلطه مشويه،
4: حضرت
5: لنا العصبان باش تعمل لنا العصبان. ان شاء الله غدوه ناكلوا العصبان
4: ان شاء الله. هاي عدي هي لك.
5: هاي هو باش نعدي لك خالتي فاطمه.
4: هاي لاله، شو حالك؟
5: عسلامة، عيدك مبروك.
4: ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
5: عايشة كلها بحين بخير.
4: ربي يبارك في صحتك.
5: أنا فاطمة، راني أصلي رسيل من المهدية.
4: أي.
5: من شيبة بالذات. ونسكن في قرنباليا.
4: أي.
5: ونسلم على شيبة والمهدية وتونس بكل بكبارها بصغارها بكلها.
4: ونسلم عليك برشا.
5: تحفظ على بلادكم، راهي وردة مفتحة.
4: أي.
5: راهي بلادنا ما كفيهاش. أسمعني بنتي، راه نصلي عن باسم العصبان والخير وكل شيء. أما لذة تونس وبنا تونس وحد.
4: صحيح.
5: زي.
4: صحيح. ربي يبارك في صحتك، وربي ان شاء الله يفضل لك العائله الكل.
5: يا ربي يفضلك،
4: وان شاء الله ربي يفضلك لينا.
5: برج سلطه مشويه، نعمل كل شيء ما شاء الله.
4: اي حاولت تعيش الاجواء ثم شتا يخضر
5: بالطبيعة.
4: اي
5: طي يخضر، نعملوا طي يخضر، اللي يحب طي احمر. الحمد لله رب
4: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. وان
5: شاء الله
4: عيدكم مبروك يا ربي، وان شاء الله العام الجاي خير واحسن.
5: بنتي قمره ما شاء الله عليها.
4: أي.
5: بنتي كريمه، ولدي اسامه، قلبي
4: اكبت لميته من قفصه ومن المهديه من برشا بلايز في ايطاليا عاد.
5: والله انا تعرف انا راني ايطاليا عندي اخواتي عندي اولاد سلفي عندي اولاد عمي مشيت لتاليا مشيت لالمانيا مشيت لسويسرا الحمد لله رب العالمين تحول خالتك فاطمه
4: اي صحه صحه عليك لله
5: يعطيك الصحه
4: سلمني عليهم الكل ونسلم على الجاليه
5: يسلمك لله ويعيشك وربي يفضلك وربي ان شاء الله اسمي عليكم على شكون يعاديك
4: امين
5: وعلي طول ان شاء الله ديما علمها يرفرف
4: ان شاء الله يا ربي
5: ولادها وبناتها وزين بناتها وزين اولادها
4: ان شاء الله يا ربي زهرتها للا فأمين يا ربي للا فاطمة أنا من خلالك أنت ومن خلال القمرة حبيت نسلم على الجالية التونسية بالخارج الكل كل كل كل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نعرف الجو مش كما في تونس لكن تحاولوا تعيشوا وتمشوا للجامعة وتعملوا المشوي وتعملوا لما وتلموا الأقارب والصحاب الكل باش تعيشوا أكل أجواء هذيك يا ربي إن شاء الله يفضلكم الكل وربي يبارك في صحتكم وإن شاء الله ربي يحيكم الأمثال وربي يفضلكم الكل يا للا فاطمة وقمرة زادة
5: شكرا
4: حبيت نسلم من خلال قمرة على الجالية التونسية بالخارج اي واحد تفضل
5: نسلم على ولدي محمد علي وعلى ولدي علي محجوب وعلى بنياتي وعلى اهلي في شيبة وفي المهدي وفي الدنيا كلها وربي يفضلكم وربي يعيشكم وربي يحييكم ان شاء الله يا رب
4: امين امين شكرا. رب العالمين من خلالك قمرة وللا فاطمة حبيت نعيد على الجالية التونسية بالخارج ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير وسنين دائمة شكرا قمرة شكرا تليفون آخر عنا ستريمينج في مع علاء صحيح وشوية موسيقى الهادي ونمشوا للمكالمة الموالية

متواصلين معكم مع المواعيدات على مكالمة هاتفية عسامة. انقطعت للأسف، للأسف ما زال عندكم المجال، ما يسالش تطلبونا حتى لحداش مش للتسعة، عندكم بعدي أنا جيكم سعيدة كريت في المواعيدات، مرحبا بكم.

0: تمام، والسابعة مساء. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. يحتفل الشعب التونسي اليوم على غرار بقية الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بالمناسبة تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد في مكالمة هاتفية اليوم التهاني مع رئيس الجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياترة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. سيتولى الأطباء الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. من أخبار العالم، أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. يستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. واصل الكيان المحتل اليوم هجمات على قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. غدت الغارة التي استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عودة برفقة زوجته واثنين من أبنائه إلى جانب عدد من الفلسطينيين. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، مؤكدا أن واشنطن غير راضية عن الأطروحات الإيرانية الحالية، مؤكدا أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى تفاهم نهائي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: المراية اللي تتكلم.
1: تهاني العيد سعيد.
2: تهاني العيد سعيد.
3: أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
1: فرحة.
0: فرحة.
4: عيدك مبارك.
1: معايدات.
0: معايدات.
3: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: عيد مبارك
1: وعمر مديد.

هذه ألفة بالرمضان محلى زين وتوقيتنا 7:21 دقيقة وين ما كنتم. السلام عليكم مستمعي إذاعة قفصة، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك، مواصلين معكم في فرحة العيد والمعايدات حتى للتسعة. مرحبا بكم على رقم الهاتف، نجموا تكلمونا تقدمونا أداءاتكم اقتراحاتكم الغنائية معايداتكم، وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نسلم عليكم كامل الفريق اللي حاضر معايا، سلهدي غويل في الجانب الفني وعماد الغرز في الجانب الرقمي، كامل حميدة يستقبل تليفوناتكم. بسمع مادي من أمام المايكروفون.

0: مشتاق صلاح بلادي باش نكمل نسمع اغنيه هذه اللي كان قبل هذا. عندنا مكالمات في عاصمه. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسلام عيدك مبروك.
0: مرحبا بك. شراك كل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك ربي يخليك.
0: يفضلك. شكون معنا؟
1: اميره.
0: منين يا اميره؟
1: من توزر.
0: من توزر. تحيه كل مستمعينا في ولايه توزر.
1: يعيشك.
0: شنو الاجواء عندكم اليوم؟
1: ها ولا الاجواء كان نفسكم
0: اي ثم جو عيد فرحه ولا لا؟
1: ثم اي ما اخويا بعيد عليا ككبر.
0: ان شاء الله ربي يرجعه سالم يا ربي.
1: امين يا ربي.
0: امين يا ربي. تفضل لك العائله الكل.
1: انت وعلى شكون يخدم معك الكل على اسرتي اذا تقفل لي اخويا اللي بعيد عليا برشا عبدي وبنته واخويا محمد وبناته ومرته وعرفنا ماما بيا اخويا نبيل ولاد خالتي في قفصه نقول لهم كتب جاي نحضرنا بالشوي ما تجروش صرع علي خالتي.
0: اي سي سروح.
1: ونحب اغنيه انا فيها كرابي ندير خويا نتاع متشوقه
0: ان شاء الله ربي يلم شملكم يا ربي. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وربي يحمي زاد الناس اللي هما في السفر نعرفوا الناس تمشي تعيد وكل شيء. ان شاء الله تثنيه زينه سيسر واحكم. شكرا لك امير. يعطيك صحه. بعد شويه نسمعك نبيها كراول ان شاء الله.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انواره هلت علينا وقلوبنا بالحفل الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
3: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انوارها هلق علينا وقلوبنا بالحفل الان
3: محلاه العيد عيدكم مبروك
4: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: تهاني العيد سعيد.
3: تهاني العيد سعيد.
2: فرحة.
4: فرحة.
5: عيدك مبارك.
2: معايدات.
3: معايدات.
6: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: عيد مبارك.
2: وعمر مديد.

هذه شيرين في جديدها، وين ما كنتم نسلم عليكم. توقيتنا 47 دقيقة، موصل معكم حتى لتسعة في فرحة العيد والمعايدات. وين ما كنتم تنجموا تكلمونا على رقم التليفون، تنجموا تتصلوا بينا وتقدمونا أدائاتكم واقتراحاتكم الغنائية ومعايداتكم، وإحنا نسلم عليكم شهر عيدكم مبروك. التوانسة الكل، الناس الكل في تونس وخارج تونس، وموصلين معكم مع الإيقاعات.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انوار هلت علينا وقلوبنا بالحبت الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
3: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

0: محلاه العيد
1: محلاه العيد
2: محلى العيد يا محلى من زمان بنستنى انواره هلت علينا وقلوبنا بالحبس الان
0: محلاه العيد عيدكم مبروك
3: عيدكم مبروك
0: عيدكم مبروك محلاه عيدكم.

0: هذا مهدي العيشي 7:52 دقيقة، مازلنا معكم حتى للتسعة في فرحة العيد. المجال مفتوح لكم للإهداءات، المعايدات واقتراحاتكم الغنائية زادة وين ما كنتم تسمعوا فينا. نسلم عليكم كانكم داخل تونس وإلا خارجها، عندكم الموقع الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم زادة الابليكاسيون لذاعة تونسية واتسمعون على موجة FM. شكرا لكم الكل، مازلنا معكم حتى للتسعة في فرحة العيد.
1: محلاه العيد،
2: محلاه العيد،
3: محلى العيد يا محلى، من زمان بنستنى أنواره هلت علينا وقلوبنا بالحب الآن.
1: محلاه العيد، عيدكم مبروك،
4: عيدكم مبروك،
1: عيدكم مبروك، محلاه عيدكم.

نلتقي مستمعينا الكرام من جديد، أهلا بكم إلى موعد الثامنة ليلا. أفادت بلدية سيدي بوزيد بأنه يتم تأمين حملات نظافة ورفع الفضلات عشية عيد الأضحى المبارك وخلال ثاني أيام العيد. وفي هذا السياق دعت المواطنين لمعاضدة مجهودات البلدية في هذه الحملات المكثفة. أعلن السجل الوطني للمؤسسات خلال هذا الأسبوع إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من غرة سبتمبر المقبل في إطار التوجه نحو الرقمنة الشاملة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل التواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. أشارت الوكالة في بلاغ صادر عنها إلى تهديدات مثل التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية الإلكترونية. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين إلى أرض الوطن يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط التونسية أعلنت بأن رحلات العودة من الحج تتواصل حتى 14 من جوان المقبل. أكدت وسائل الإعلام الصهيونية مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف مسيرة انقضاضية بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري للساعة 8 نلتقي من جديد.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.

كان هذا نسيف زيتون 8:06. مرحبا بكم في الاستماع لإذاعة قفصة اللي عملت لكم برنامج خاص اليوم غدوة في إطار العيد الإضحى. المجال مفتوح لكم بالطبيعة للمعايدات والاقتراحاتكم الغنائية وإهداءاتكم. مرحبا بكم حتى 9 بعد 9 جيكم زميلتي سعيدة كريت في فرحة العيد من 9 حتى لل 11 وبالطبيعة مع كامل الفريق اللي أمن اللقاء اليوم. شهر عيدكم مبروك مرة أخرى. سيسر روحكم كيف اثنين. إن شاء الله طريقة سلامة لكم وين ما كنتم في الاستماعات.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة.
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات.
1: معايدات.
5: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
6: كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم في فرحة العيد، مازال معكم حتى لتسعة، وبرمجة خاصة تقدمها إذاعة قفصة اليوم وغدوة إن شاء الله لتقديم عيداتكم وأدائاتكم وتهانيكم. مش تمشوا لإذاعة صفاقس وزملائنا من إذاعة صفاقس، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير في مختلف الإذاعات الجوية والإذاعات المركزية. إن شاء الله عيدكم مبروك. فاطمة مقني، عسلامة، شنو حوالك؟
7: أحلى بسوم في الدنيا، إن شاء الله كل عام خير، عيدكم مبروك وسنين دائما إن شاء الله. وتحية من خلالك لكل العاملين في إذاعة قفصة وكل الإذاعات الجهوية لمؤسسة الإذاعة التونسية، وطبعا الإذاعات المركزية إن شاء الله. دائما احنا عيلة كبيرة برشا للإذاعة التونسية ومنارات الإذاعات العمومية إن شاء الله.
6: إن شاء الله أكيد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم الأمثال. ويا فاطمة،
7: عيشك،
6: أجواء عندكم، شنو حواليكم في صفاقس؟
7: لبس إن شاء الله الأمور خمسة على خمسة. أكيد اليوم شوية لمحالة بعض الملاحظات اللي جاتنا صباح على مسألة الانقطاع الماء، هذيك هي ضربت كل سنة على مستوى عيد الأضحى،
6: حتى في قفصة
7: ما كانت الاحتياطات. اي كيف كيف انتم عاد احنا وانتم عنا دي بوانكم في الإيطالية دي، ان شاء الله ربي يبدل الأحوال بخير، هذا اللي ديما نقولوه. سينو الأجواء مزينة برشا، الأجواء عيدية بامتياز، برغم انه ثم عديد العائلات اللي سنا للأسف تعرف نظرا لارتفاع أسعار متاع الأضاحي ما تمكنتش واني تشري أضحية العيد، لكن يبقى دائما العيد عيد فرحة لفايدة في اللمة. الحلو برشا انه في عديد اللحوم الشعبية في صفاقس، ما زلت هذيك اللمة متاع العائلة، ما زلت اللمة متاع الجيران اللي يذبحوا مع بعضهم، واسنا نحسوا انه ثم نوع من التضامن برشا من الناس اللي حاولت وانه تخلق الفرحة هذية وتخلق من الغضب اللي كان يعني خلينا نقول تضامن كبير، والناس يعني ذبحت مع بعضها، حاولت وأنه تعيش الفرحة هذه مع بعضهم، تقعهم زوز أصدقاء شراوا الأضحية مع بعضهم وحاولوا أنه يلموا العائلة، وهذا هو الباهي معناته، هذا الجميل، وأنه التونسي يبقى دائما إنسان يحب الفرحة، ما يحبش لا النكد ولا يحب حاجة تنبذوا الحاجة.
6: صحيح. اسناب بما انه علوش غالي، اسناب نشوفوا معناها تضامن بصراحه، اسناب بصفه كبيره، اللي يعيد يعطي اللي ما عندوش، نسالوا شكون ماهوش معيد معناها باش نعطوه الحم الحق، يعني اجواء معناها الحمد لله العائلات كلها فرحت، معناها حتى اللي مش معيد راهو جاره ولا شكون معناها راهو جاته الحم، وان شاء الله ربي ديما يلمنا في الخير، ان شاء الله ديما فرحانين.
7: امين. سينو تعرف العادات تقليد في صفاقس خاصة جدا، وانت عادة حميتك صقصية وتعرف عند البنزين والقلية ثم شكون يعملوا الثاني نهار، ثم شكون يعملوا لول نهار، نحكيه على مستوى الأصالة تعودوا أنه تكون لول نهار، القلية تحضر قبل بن تقريبا بنهارين قبل بنهار باش يعني جوست الناس تستنى بعد القسان متاع العلوش والذبحان وغيره. يلزم نعرفوا أنه من النصائح متاع الأطباء البياطرة وكذلك أخصائي الأغذية وأنه ما يقعش تقطيع العلوش مباشرة، فشو اللي يصير وأنه تلقاهم ماخذين احتياطهم وشارين الحم متاع القلية، الأغلب يكون ديما الحم بقري، لكن القلية متاع الأول نهار لتوري شوية شوية كل شيء ياخذ بلاصته وكل شيء ياخذ نصابه، القلية في بقعتها، الدوار زاد كيف
6: البنزين تعملوه باللب متاع القمح ولا كيفاش؟
7: البنزين كيفاش يصير في صفاقس؟ بنزين نشاي تسمى؟
6: اي ما تنخو معناها القمح، نقول واحنا تنخوه هكا
7: السميد، السميد يترى سميد ويترقد في ماء اكيد، ثم دي كونتيتي يعني بيان بريسيز، يعني يترقد ليله كامله، ثم دي زاسيس بيان بريسيز، وانه يسبق يترقدوا تعمل له الماء بارد باش ما ياخذش الشوك هذيك وما يقرصش، ويقعدوا كل مره يخرجوا في شكاره معناتها يتحط يتنفخ السميد هذيك في شكاره ويقع اخراج النشاء اللي في وسط السميد،
6: يتعصر هكا معناها كل مره يخرج النشاء. ثم اللي يعملوا بالقمح، ثم اللي يعملوا بالقمح زاد بنشاء القمح
7: بالقمح، مش في صفاقس، في مناطق اخرى.
6: انا في صفاقس بالقمح، انا ذقته في صفاقس،
7: هو ما هو تو شويه شويه الناس حاولت ترجع مسألة القمح وغيره على أساس أنه صحي أكثر، لكن العادة الأصلية هو يقولوا السميد مخروجة والبنزين بنشاه، هذاك هو بنشاه اللي هو يعني يكون إخراج طبيعي بهالمراحل هذية بالأساس.
6: بنا بالحق يعني عالمية البنزين في صفاقس وقوة ومنفعة
7: ولقلية يعني.
6: والقلية هي القلية هيك معروفة يعني، معناها نجم نعملوها في أي نهار القلية، أما البنزين بصراحة البنة متاعه معناها وحدها وما يتعملش ديما يعني، تعمل كان في العيد تقريبا.
7: هو حتى كان يتعمل ما يجيش في نفس البنة متاع
6: العيد. صحيح.
7: أي ممكن الحكاية مثلا هي نفسية بالأساس، لكن ديما بنة نهار العيد هذيك وحدها مع هيك اللمة تاع العائلة. احنا اليوم كانت الأجواء سبونتاني في الاستوديو، كانت بحدنا
6: خدمت اليوم. أنت فاطمة
7: خدمت اليوم الصباح. أيوه فجر فكنت بحدي الشيف بسمة حاول نعطيه ديزاستيوس كيفاش المشوي ينجح، كيفاش كيفيف البنزين ينجح معاهم. وبالظهر اليوم جبت لنا بسمة التبسي متاع
6: يا ريت الفيديو
7: ونسيت المغارف بيرسو.
6: هو يتكل بليد عادي يعني، مش مشكل معناه.
7: شو النعمة بصفة عامة يزلنا
6: صح يدي ما نحقروش النعمة.
7: لا لا لا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكل النعمة بيه.
6: تمنيت لي معكم من الساعة.
7: والله جو بنزين برشا الحمد لله يا ربي.
6: خاصة انك التبسي بتاع البنزين.
7: اي اي اي والله.
6: والله صحة صحة
7: بشفاء. الواحد يغزر له مش لازم ياكل معناتها.
6: صحة بشفاء ليكم والله. الحمد لله يا ربي. ربي يداومها نعمة ان شاء الله، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، انت وعائلتك واصحابك ان شاء الله وزملاء الكل في صفاقس ان شاء الله.
7: يعيشك
6: سنين دايمة.
7: يعيشك سنين دايمة علينا وعليكم. تحية كل الفريق التقني اللي يخدم معك الليله، وان شاء الله يمتكم ديما ايامات خير يا رب
6: ان شاء الله يا ربي. فرحك فاطمه مقني قادر ياك ولا
7: ايوه
6: هذيك هي خاصه اللقب الثاني
7: تحيه لكل اهلنا في رقاب وفي سيدي بوزيد، وان شاء الله ديما فرحهم دايما وعيدهم دايما
6: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك فاطمه، عيدكم مبروك وسنين دايما. سلامه
7: الى اللقاء. بسلامه.

هذه أمال ماهر 48 دقيقة من ما كنتمش. هذا عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير، ربي يفضلكم الوالدين، الوالد والوالدة، واللي عندهم والدين توفوا الله يرحمهم إن شاء الله، وربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته إن شاء الله، ديما ملمومين في الخير إن شاء الله. كما حكينا قبيلة معناها تقريبا عيد السنة فيه ميزة خاصة، أنه فيه برشا الحق تضامن، فيه أحساس بالآخر أكثر، برشا ناس ماهيش ذابحة، واللي ذابح أكيد يتفكر قريبه ولا واحد في الحومة جاره موش معايد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. المجال مفتوح لكم، مازال عندكم رقم التليفون تنجموا تكلمونا، تنجموا تقدمونا معايداتكم، أداءاتكم واقتراحاتكم الغنائية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي.

0: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني.
0: عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.
4: معنا عبد الحليم حافظ. تقريبا وصلنا لختام فرحة العيد بالنسبة لي. ما زال عندكم المشوار حتى للحداش مع سعيدة كريد في المعايدات. كما كنت نحكي برمجة خاصة تقدم لكم إذاعة قفصة اليوم وغدوة في إطار عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله مبروك عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايمة. الناس اللي في السفر سيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سالمين يا ربي. كامل الفريق يسلم عليكم ويعيد عليكم. لازهر حمد في الإخراج الفني، عماد الغرد في الإخراج الرقمي، كمال حميدة يستقبل تليفوناتكم حتى للأحداش، وبسمع مارد تقولكم شلك العام وانتم حيين بألف ألف خيره.

0: افرح، عيد، اهدي وبارك على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء عيد الإضحى. مع العائلات في الجهات، مصافحات مباشرة، معايدات.
0: معاكم
1: تحلى فرحة العيد.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد التاسع ليلا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تتواصل فعاليات الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية ومراكز رعاية الأم بالقاسرين لغاية 31 من هذا الشهر. يتم في هذا السياق تركيز خيمة توعوية تثقيفية بالسوق الأسبوعية، فيما سيتم طيلة هذه الفترة تنقل المناطق الريفية والجبلية. ظهرت تونس ضمن كوكبة الدول الأفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في أفريقيا في نسخته الثانية التي نشرتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية خلال اجتماعاته السنوية. تشارك تونس إلى غاية 29 من هذا الشهر في فعاليات معرض تي تي بي شاينا 2026 الذي انتظم بمدينة شنغهاي المخصص للسوق السياحية الصينية، ومكن هذا الحضور من تعزيز وجود الوجهة التونسية على المنصات الرقمية الصينية. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، ويستكمل الحجاج المناسك في مشعر ميناء خلال أيام التشريق الثلاثة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 56 لبنانيا خلال الساعات 24 الماضية، ما رفع حصيلة العدوان الصهيوني منذ 2 من مارس إلى أكثر من 3200 شهيدا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن إيران، معربا عن عدم رضاه على ذلك. أغلقت أوغندا حدودها مع الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة إزاء تصاعد مدى تفشي فيروس إيبولا في هذه الدولة المجاورة من ناحية الحدود. شكرا لكم على متابعة موعد التاسع ليلا. مباشرة إلى سعيد، مساء الخير وكل عام وانت بخير.
4: كل عام وانت بخير وصحة وعافية أكيد لك مكرم ولكل أوفياء إذاعة قفصة. بعد شوية تنطلق بتبيع لقنا المباشر معكم على أثير إذاعة قفصة حتى الأحداش في منوعة فرحة العيد.
5: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: تهاني العيد سعيد.
8: تهاني العيد سعيد.
9: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد.
1: فرحة
10: فرحة،
11: عيدك مبارك.
1: معايدات
8: معايدات.
12: شكرا على أجمل عيد، شكرا على أسعد عيد.
1: كل عام وأنتم بخير.
8: عيد مبارك
1: وعمر مديد.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
3: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
4: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
2: عيدك مبروك كل عام وأنتم بخير.
5: يعجب يعني كل مؤمن بخير إن شاء الله.
4: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.
6: تهاني العيد سعيد.
7: تهاني العيد سعيد.
8: عيد مبارك على الناس الكل. أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة قفصة. طبعا كالعادة نقولكم معذرة على هذا الصوت من خلف الميكروفون. معكم سعيدة كليت أكيد رفقة الأزهر حمد وكذلك عماد الغرز في مقربة البث بالقاعة الفنية وكذلك كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف باش نقضوا مع بعضنا سويعتين من زمان من توا حتى الأحداش كما عودناكم في منوعة فرحة العيد جزء هلا الرابع. المنوعة هذه اللي بدت اليوم الأربعة 27 ماي 2026 منوعة عيد الأضحى المبارك برمجة خاصة بدت منذ صبيحة هذا اليوم الستة تتواصل حتى الأحداش متاع الليل. وأكيد ما زلنا مواصلين معكم المشوار ما هوش كان اليوم حتى غدوة الخميس 28 ماي 2026. كذلك برمجة غاصة تنطلق من الستة متاع الصباح حتى الأحداش متاع الليل. إذا فضاء مفتوح للمعايدات للتهاني للكلمات الحلوة بعد ما كملتوا الحوسة متاع العيد. أكيد وقيت باش نرتاحوا شوية باش نهدوا الأنفس باش نهدوا كذلك ربما الجسم من التعب ونسمعوا أمتى أحلى الإيقاعات. مش خليكم مع أغاني خصيصا مهداة لكم في منوعات فرحة العيد في جزء الرابع على كل العالم.

أكيد نرجع نسلم عليكم في سهرة فرحة العيد اللي مازالت متواصلة حتى ال11 موعد إخباري في تمام الساعة 10، ثم نعود أكيد حتى نواصلوا الترحال معاكم. وإذا كان عندكم معايدات تنجموا تتواصلوا معنا سواء كان عبر الهاتف ولا كذلك تبعثونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك الاسم بتبيعة، والناس اللي تحبوهم وتحبوا تعايدوا عليهم في إطار الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة 2026. نفس الفريق يواصل معكم اللقاء حتى ال11. Thank you.

راح نغني شوية عراقي على الطاولات إذا فيكم تزقفولنا منيح. ألف صحة عليكم عم بنزل العشاء بس راح نعمل هالوصلة يعني بدينا فيها بدنا نكملها.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعد نشرة الأخبار للساعة 10 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار،
0: تتابعون في هذا الموعد الإخباري. احتفال التونسيين بعيد الأضحى المبارك مناسبة دينية لترسيخ عادات وتقاليد متميزة والحفاظ على البعد التضامني بين العائلات. حجاج بيت الله الحرام يودون طواف الإفاضة والأيام العيد ويواصلون رمي الجمرات في ميناء خلال أيام التشريق. سقوط 7 شهداء و18 جريحا جرى غارة صهيونية اليوم على مبنى سكني وسط مدينة غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام وكل عام وانتم بخير. احتفل التونسيون اليوم بعيد الأضحى المبارك التي تمثل مناسبة دينية متميزة تحرص معها العائلات على ترسيخ عادات متوارثة لجانب الحفاظ على البعد الاحتفالي والتضامن بين التونسيين. مظهر الاحتفال بعيد الأضحى بمدينة طوزر يتميز بتعزيز الروابط الأسرية من خلال الحرص على الزيارات العائلية والحفاظ على صلة الأرحام. من ناحية أخرى ينتعش بأحياء مدينة طوزر نشاط شاي الروس، حيث يتخذ بعض الشباب من هذا النشاط الموسمي مورد رزق إضافي خلال أيام العيد. وحيدا مبارك عادة النقل التالي.
2: نخدم تشويط الروس، نهار العيد نبدو بعد صلاة العيد، تجي العباد أنا على الكياس، ماركو في نهار، والله مش الشباب الكل، أنا وحدي لا محالة، معايا صاحبي عاون في، كلك نقرا واني كي نلقى الفرصة نعاون نروح، نهار عيد إيه، نهار عيد ثاني عيد، ساعات نهار عيد برك، أنت والخدمة، العباد تجيب، العباد تجيب، تشوفك حاضن هنا نصب لنا هنا تجيب لك العباد، عيدكم مبروك.
3: نبدو بكري بعد الصلاة، دوب ما يبدو يذبحوا يجون، ونتوكل على رب، اللي في الحي وأبر الحي. خاطر لينا سنين احنا ما ليناش مشو عام واثنين، فما حتى من وسط البلاد ومن اخر البلاد يجوك برش، هو براسك نورمال مو احنا ديما نخدموا اليوم وغدو، نخدموا نهارين وفما انت والسوق، انا مصروف وهاني وسنين دايمه وعيادي
4: ديما نهار العيد، ديما العيد الكبير دي. لمونا شباب نخدموا على رواح، صور في مصروف، قاص شالي مو ماس نخدموا ننظفوا، اي برشا انا، كنا 5 سنين شو 6 سنين
5: انا قاعد ننظف الروس، نخدم على روحي، والله نتفرج، انا كنت صغير نتفرج بشوي بشوي كيفاش يقدوني نتعلم، وليت نخدم معاه، سمي صلي على النبي ربي جيب القصر، نتلموا مع بعضنا، نتحوموا مع بعضنا قبل مثل العيد بنهارين ثلاثة، نتلموا واش عندنا نعمل الوقت كيفاش وكل شيء، ونتلموا الوقت هذاك، احنا كشباب لينا مصروف في العيد.
0: إلى ولاية تقبيلي، تحجيج الأضاحي في ثاني أيام العيد من العادات التي يحرص أهالي مدينة تقبيلي وبقية المعتمديات على الحفاظ عليها بسبب فوائدها الصحية. مجد عمر التقت أحد متساكني مدينة تقبيلي الحديث عن هذه العادة.
6: علوش ما نقطعوش في نهارها نخلوه يحج، اش معناها يحج؟ نقطعوه كان من غدوه، وعندها سبب علمي وسبب صحي، تعرف ذلك كيف بتعطيق اللحم في الوقت نفسه يفرض الترك متاعه ويترك العلوش، خاصه معلق ليلة العيد لعده اسباب. السبب الاول هو تخلص من الدم، لان الدم كيبقى في العلوش ياثر عليه، هذاك علاش قلنا عندها منفعه صحيه، ويحمي خاصه وقت اللي بات العلوش يحمي اللحم من التعفن السريع، وعند ذلك كيف عندها سبب اخر هو الطراوه نتاعت اللحم وقت اللي بات العلوش، ولا نقولوا نحججوه في الليل بعد الذبيحه ونعلقوه، يساعد على تيبس العضلات وتفكك ذلك كيف الالياف، وتولي ساعتها عندها طراوه سمحه ياسر، وحتى الطياب معناها في الفم يطيب فيسع. نقصت العاده هذه لان اغلب الناس يقول لك ما عادتش العلفه نتاعت قبل، معناها نتاع العلوش ياكل في الحشيش وياكل في الشعاع تاع الجبل، الاعلاف المركبه هذه اثرت ياسر حتى على اللحم، على خاطرك الرائحه هذيك والعلف الطبيعي عنده دور كبير ياسر في السلامة متاعت اللحم متاع العلوش، حتى إذا كان العيد خول معناها قبل ثم طريقة يعملوها تقريب قبل ما تمش حتى دار ما فيهاش بير، اللحم يربطوه في حبل ويهبطوه في البير لوطة، يهبطوه في البير معناه ما البير بارد ياسر وما تمش فريجرات قبل، ينحي اللحم ويرجع وما يطرال حتى شيء، ما أنا حتى نهارين ثلاثة ما يبيتوها في البير السقيطة. العادة متاع البير هذه ما عادتش موجودة، لأن قبل كل دار لابد تلقى فيها بير، بينما توم ما عادوش يحفروا في الأبيار الناس، اختلفت العادات ياسر، اختلفت ياسر.
0: أما بمدينة القاصر فتحرص العائلات على الحفاظ على بعض العادات والتقاليد بمناسبة العيد. فدوى قرمزي زارت عدد من العائلات.
7: عيد مبروك على امتي محمد كله ويروح لينا ان شاء الله ما يمين الحجاج بخير. ندور وليداتنا بينا باش يفرحوا ويشوفوا كل علوش ويباشروا معانا. كل عام نحن كيك نستقبلوه ان شاء الله. اي نحضروا فول نصلوا على صلاه العيد ونجوم العيد نلقوا فول ونلقوا صلاه مشوي ونلقوا امورنا واضحه والحمد لله.
8: نهار العيد على الصباح تتلم العائله كل نستنوا بعضنا باش ربي يقبل علينا. نحن مثلا العائله في القصرين بتحب القلايه ونهار الثاني يطيب كسكسي. كل عام وانتم حيين بخير.
9: العيد كبير السنة الحق غالي برشا ناس ما خاطرش تشري العلوش لكن الحمد لله فما رحمة ربي وناس تراحم في بعضها. العيد أكيد بعد الصلاة الناس تروح وتضحي والعائلة تتلم يعني اللي هذا يقضي حاجة وتتعاون الناس وتتحط الطاولة المشوي صلاة الخضرة المشوية بطبيعة يعني الأكلات الأخرين يبرمجوهم بالنهار الرأس المفور والعصبين والقلية والأجواء ذي الكل في التهليل والتكبير والبخور وصلت على محمد وإن شاء الله ربي يديمها لما إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير وإن شاء الله عيدنا مبروك.
0: إلى البقاع المقدس ساد حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام عقب الوقوف على صعيد عرفة طهر من بيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج أداء المناسك في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لرمي جمرات الثلاث ليختتم أثر ذلك الحج بطواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة. هذا وأكد المنسق العام للبعثة الصحية للحاجين التونسيين الدكتور محمد السوسي أن الحاجين التونسيين في صحة جيدة مشيرا إلى تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق وهو أمر طبيعي بعد أداء الركن الأعظم. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات الحجيجة الميامين إلى تونس يوم غر تجمع على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية التي تتولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير جلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ المشاركة وتستعيد الحملة نسقها العادي. إلى أخبار العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 7 شهداء و18 جريحا في غارة صهيونية على منزل في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. هذا وفاد جيش الاحتلال بأنه استهدف قائدين بارزين في حركة حماس شمال قطاع غزة من ضمنهم قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بعد اغتيال القائد الجديد لكتاب القسام محمد عودة. أكدت وسائل إعلام صهيونية مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف مسيرات قضائية في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. وسبق أن أعلنت الجبهة الداخلية أن سفرات الإنذار انطلقت في كريات شمونة والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 56 لبنانيا خلال الساعات 24 الماضية جراء قصف الاحتلال. إلى تذكير بعناوين العاشرة في هذه الليلة، احتفال التونسيين بعيد الأضحى المبارك مناسبة دينية لترسيخ عادات وتقاليد متميزة والحفاظ على البعد التضامني بين العائلات. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة أول أيام عيد الأضحى ويوصلون رمي الجمرات في ميناء خلال أيام التشريق. سقوط 7 شهداء و18 جريحا جرى غارة صهيونية على مبنى سكني وسط مدينة غزة. شكرا وإلى اللقاء.
10: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب ألمانيا لكرة القدم المانشافت أو الفريق وأيضا بكونية الماكينات تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام 1900 وانضم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1904 في باريس. وفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1954 وعد المنتخب الألماني أكبر منتخب لكرة القدم في التاريخ من حيث الإنجازات والأرقام القياسية، وأكثر منتخب فاز في مباريات في كأس العالم، وأكثر المنتخبات حفاظا على مستواه في كأس العالم على مر التاريخ. تعتبر ألمانيا من أقوى دول العالم في صناعة كرة القدم، حيث شارك المنتخب الأول في جميع نهائيات كأس العالم ما عدا 1930-1950، حصد اللقب في أربعة منها 54 و74 و1990 و2014. على المستوى الأوروبي أصبحت ألمانيا أنجح منتخبات القارة العجوز كأس الأمم الأوروبية وأكثرها تتويجا بالألقاب 72-80 و96، فيما حلت وصيفة في أعوام 76-92 و2008، فيما فاز بكأس القارات عام 2017 واحتل المركز الثالث عام 2005. حققت ألمانيا أفضل نتائج بفوزها في 5 ألقاب عالمية ابتداء من 1972 عندما فاز على الاتحاد السوفيتي بالثلاثية النظيفة في المباراة النهائية. في مونديال 2014 كان المنتخب الألماني في المجموعة السابعة مع كل من البرتغال وأمريكا وغانا، حقق الفوز 4-0 على البرتغال، حيث أحرز توماس مولر 3 أهداف وماتس هوميلز هدف، وتعادلت بصعوبة مع غانا 2-2 بهدفي ماريو غوتسا وميروسلاف كلوزو، حيث أن الأخير قد عادل رقم البرازيلي رونالدو قبل أن يهزم المنتخب الأمريكي 1-0. وفي دور 16 هزم المنتخب الجزائري 2-1 بعد التمديد، في ربع النهائي هزم فرنسا هدف مقابل 0. في نصف النهائي فاجأ منتخب ألمانيا الجميع وهزم مستضيف البطولة البرازيل بأقصى هزيمة في تاريخ البرازيل 7 أهداف مقابل هدف وخيم. برنامج مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 ضد كوراساو 14 جوان، ضد الكوت ديفوار 20 جوان، ضد الإكوادور يوم 25 جوان.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: تهاني العيد سعيد.
3: تهاني العيد سعيد.
2: فرحة.
4: فرحة.
5: عيدك مبارك.
2: معايدات.
3: معايدات.
6: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: عيد مبارك.
2: وعمر مديد.

يا تفيدة أنا بديك تكوني وحدك يلي بريده وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

0: Yes.
1: دخلت جنة عدن لقيت شجرها حور.

اتناخدكم في تلالة على حالة الطقس بالنسبة لليلة. نمشي نحكي بالطبيعة على جهة قفصة بالتحديد، ومن بعد باش نحكي لكم على بقية الجهات في كامل تراب الجمهورية التونسية. الليلة في قفصة بالتحديد الحرارة تسجل، بنحكي على الحرارة القصوى في قفصة حوالي 31 درجة ذي في النهار. الأجواء كانت أكيد مشمسة، والليلة الانخفاض أكيد في درجات الحرارة إلى 18 درجة، وتكون بطبيعة الأجواء صافية في كامل المدينة. الليلة الريحة تهب من القطاع الشرقي بسرعة معتدلة، وبالنسبة للرطوبة تصل النسبة متاع الرطوبة نهارا إلى حوالي 39%. بالنسبة للعوامل الجوية في بقية ولايات الجمهورية، نحكي على درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة بالسواحل وكذلك المرتفعات، وتوصل ل 30 درجة وكذلك 34 درجة ببقية المناطق. بالنسبة للسماء الصافية إلى قليلة السحب في كل الجهات، هذه بطبيعة التوقعات الجوية، نحكي على بقية ولايات الجمهورية التونسية بالنسبة ليوم الغد. وأكيد التفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله على أثير إذاعة قفصة في كل بطبيعة لقاءاتنا المباشرة، نحكي على العوامل الجوية والمستجدات. احنا مازلنا معاكم ساهرين حتى ال11، متابعة لايقة، كل عام وانتم حيين بخير.

يعني مازلنا معاكم اكيد حتى ال 11 في فرحه العيد الجزء الرابع بالنسبه لليوم، واكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم طبعا التجوال وكذلك اللقاء مع وفيانا مع مستمعينا في اطار الاحتفاء بعيد الاضحى. وين ما كنتوا، وين ما كنتوا في الثنيه، وين ما كنتوا في الطرقات، ان شاء الله ثنيه زينه للناس اللي يسمعوا فينا تويكيه. ونذكركم اكيد نعود نذكركم ببلاغ وزاره الداخليه بالنسبه لكل من يستعمل الطريق بمجموعه من التوصيات تحكي على عدم الإفراط في السرعة، الالتزام كالعادة بقواعد الجولان، التخلي برحابة صدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة، احترام علامات المرور وكذلك اتباع إشارات الأعوان، مع ضرورة وضع حزام الأمان، ما ننسوش الحزام داخل وخارج مواطن العمران، وكذلك عدم نقل ركاب على وسيلة ما هيش معدة للغرض، خاطر بهيك كان نجم نحافظ على صحتنا وصحة اللي معانا، وكذلك الانتباه إلى شق المعبد أكيد المعبد معذرة من قبل المترجلين، وما ننسوش كذلك الأرقام موضوعة على ذمة المواطنين، على ذمة مستعملي الطريق حتى يتم الإبلاغ، حتى يتم كذلك أنكم من خلال الأرقام هذه تنجموا توصلوا أصواتكم، الأرقام اللي هي 71-343-201 ولا كذلك 71-342-848-878.

please.

0: ما تبقى لي كان نقولكم كل عام تمحين بخير. شكرا على المتابعة، شكرا على الإنصات، مع تحيات فريق البرنامج، إلى الملتقى.
1: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
2: الناس تلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
3: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
1: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير.
4: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
3: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.
5: تهاني العيد سعيد.
6: تهاني العيد سعيد.
5: فرحة.
6: فرحة.
7: عيدك مبارك.
5: معايدات.
6: معايدات.
8: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
5: كل عام وأنتم بخير.
6: عيد مبارك.
5: وعمر مديد.
9: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار عبر موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تشمل التدخلات درجة أولى تجهيز بتوزر خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزة، وذلك من جملة 7 كيلومترات مبرمجة للتهيئة على مستوى هذه الطريق. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن السنة الحالية شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفه خلال السنة الماضية، وذلك بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية. تعمل شركة تونسية للصناعات الدوائية السيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار مخطط إنقاذ للمؤسسة. وأفاد رئيس المدير العام للمؤسسة أيمن الطالبي بأن عدد خطوط الإنتاج في صفات بلغ 9 خطوط. أكد المنسق العام للبحث الصحي للحجيجة التونسيين بالبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي أن الحجيجة التونسيين بصحة جيدة ويواصلون أداء المناسك بعد وقفة عرفة. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون اليوم جراء اعتداء صهيوني بغار على منزل في محيط برج الإسراء بشارع عمر الله مختار بمدينة غزة. هذا وتمكن طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال عدد من الشهداء والمصابين إثر قصف مدفعي استهدف الشرقي خان يونس جنوبي القطاع. شكرا وإلى اللقاء.

محلاها اللمة في عيد الأضحى، في العياد دارنا تولي ضاوية بزيارات عائلتي، أهلي، أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أنت صفو هذه الليلة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أمضت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر اتفاقية شراكة مع عدة هيكل عمومية لتنويع فرص تكوين تدريب المهن الحرفيين وتمكين مآليات تسويق المنتوج. تنشر فعاليات اليوم الوطني الأولى لصحة الأم بالقصرين غاية 31 من هذا الشهر، وسيتم طيلة هذه الفترة تنقل المناطق الريفية والجبلية ضمن برامج توعية وتحسيس. ظهرت تونس ضمن كوكبة الدول الأفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيف أفريقيا في نسخته الثانية من خلال ما نشره البنك الأفريقي للتنمية بمناسبة اجتماعاته السنوية. من المبرمج أن تصل إلى رحلات الحجيج التونسيين إلى تونس على الساعة 7 صباحا من مطار تونس قرطاج الدولية يوم غرة جوع. أعلن الجيش الصهيوني استهداف عنصرين بارزين في حركة حماس بمدينة غزة وعيد اغتيال القيادي في الكتاب محمد عودة. نقلت مصادر صحفية أن الاحتلال استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في حركة حماس. أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة، تضمنت استهداف بطارية القبة الحديدية في موقع شمالي الكي المحتل بمسيرة واستهداف آلية في معسكر قرب الحدود اللبنانية. شكرا وتصبحون على خير.

0: الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة، أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني.
0: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

أنا لا علم لا عمل وين يدور الخاوي النوم والسهر والغفلة والأكلة.